0: عال بركنا تكلاتش خنيل اوت لي راهو ما كارو سوهي ما لي باكون سالتهم كباي
1: يلا البيخ كواش نقلب نشك إيه سيش تقوليش نقشتكوا هبانان يلا البيخ إنكا نشتاوش نقلب نشتقتانا ليش نقشتكوا Proverbios 15-20
0: بانك شقري لابوك تسيبال آتينس سايل تقوليهيل 104.5 FM لاحو كبال هاان خوالو